كانت ترين لهرجت في السنة 2001 يسمها Drops of Jupiter. ينا كلير مياك لخار فتيت فتيت هين فلم كنا هناك الخميس ورا لفسنا لسبيرا اللي سميت لكمبانية سابيخة وسيسا نصمى اتندق لك موزيكا طيبة نبروفا نعملنا أرى فرساتيليتا سوا برو هناك هنا فوق بيز 100.2 دايما ندق لأقوى موزيكا تزمينيات نبدأ من 70s specialment 80s 90s وانكا 2000s infatti hammaru is-salura lura lura as 70s ta' 1975 wahda ta' Steve Harley u Cockney Rebel.